سبري قلي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونجبونا خودي شاد من ويسمك غزال هم دي جرى ربيو هولام دي

باقي زادهم من يشكت وهم لا يعطون مني قرفنا قلقي زادهم من يشكت وهم لا يعطون مني قرفنا تمرس سيبراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو مرا دورشو.

C'est plein de goyons, boy. بالاخواني كي لخونا خديت يا يا يا فرحو دقودي شانا يا كري منو يا يا تعبي الاخوات تقول هو ولا بي او تشو تالاني فوشيك بابي يزيد نادي شاني باس تيم لاني يا عم والله صلاة ربي صالي يا عم والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يا عم ده بلادي خوش ميري

ورا متى ما ينشبه من كريا حيات اجيتونية لقاز انا هيستي كم كنت من دي بي سي فهرتم اجام مني ويك ضايقك يزم شوتي هرشي واسدى دلورينم ويك ايفين داليك نجيشتي حسكريا وخاطة تم دلي من داي ورا بنيرك وشاواتوني بنا تعيش خصية دلي من دا ازي تم بلورينم ورا بستراني قتمت الدينم زمان اسقط تجبير ناكم

لمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونان ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلن و هبونامه